سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلاما محمودا الذي وعده.